كل جن بريد فيه صحيح نوستالجيك ميوزيك يبروغ نوستالجيك ميوزيك يخرط معنا ايش بيزرق صاروا معنا I will never stop.

خروط لما خروط تافيني تافين. اي ثانك يو فور ميوزيك او كرين اوتيل شاب خروط لام and to every South African عزيز امين you tried siyabonga تافين وسبوليس امونيبا وميوزيك او مناندي اوتيل.